مش لم تطافر انت عد نحو المرا مش لم تطافر انت عد نحو المرا وصاحوها مسلم مشتي نساء وصاحوها مسلم مشتي نساء.